0: ما زاد الكتير. شوف على الحلو على المر حارة البطر. في خوف في حب في فيروس كح في في في في في في في في في في على الحلو على المر على الحارة الفت في خوف حب في فيروس كح.
1: انا اصلا كل اشي ببلش بس ينتهي, راح اشرب لا انعمي وافرح لا انشوي عالنار. هادي بشار فاني مش غدار, دافي ريح بالي خلي الباقي وين مش لاقي عذار. شو جاب لجاب وين راح لتاه, الف سؤال وفي الجواب في الجواب يخلع نيع البال. انا اصلا جاف وجاد فيش عتاب, في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ.
0: شوف في جواب فيش عتاب, شو جاب لجاب وين راح لتاه, الف سؤال وفي الجواب يخلع نيع البال. انا اصلا جاف وجاب فيش عتاب, في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ. وين اروح وين ازيح, فيش مثال ولا شبيه في مجال اعيد تنسيق رفوف السين. في مجال اعيد تنسيق رفوف السين. اسف مسحة تقيل, اسف مسحة تقيل, انا اسف مسحة تقيل, اسف مسحة تقيل, اسف مسحة تقيل, اسف مسحة تقيل. للغندور للدلاش للي شهد للي شاب للثباب, في شيطان في ملاك في حياة في ممات, لسه شاب لسه شاهد على الحلال. ارض سماء اختلاف ارتفاع الهواء عالي ملاك.
1: راح استأذن اروح نظارة بغوص لتحت بشوف عالجوه والعظام لما دوب بالعلاج اوهموك منحوس. كل اسلوب سخيف عالسريع بصيب مش عالبطيء بطيء. ارفع ايدك فريز حقق مستحيل من ولا اشي جد من ولا اشي. هاد كله من ولا اشي, شكله غفيف شكله نسي ذكره فهمه قبل من
0: قوم اجيب الباقي.

شايف ولا ولا ولا لا الغندور لا الدلاش دللي شاف لا التبر في شيطان في حياة في ممات لسه شاف لسه شاهد عن حبات أرض سماء اختلاف ارتفاع راح استأذن أروح راح استأذن أروح راح استأذن أروح.